من الفن السك قليليس ريمية أدك صديون وإذا كي تميزن تغضليس الدنيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي اسمو السوس بيكسر رحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس ناموداش يغجر نادي الخيق.